0: السف الاوضه كيف صاروا 11 ونص وخمسه ديال لايف من جوا ايرث جاردن الكبيره تاع ذا ترافلرز الكول فليمكين قال من اول افتتيور قبل غادي نتكلموا دا شيء مع دينيس وكون كوبرو نسكوبرو ونتكشفوا ديك النقره زايرك في نهبوا نعملوا ابارت من هناك اكثر من الكبار تاعنا الوقت هوم جرون
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. Let's go!
3: Hello Malta. Mit min tas għal 31 ta' Mejju offerti kbar fi Eurospin. Kons tal-ġilat nax il-bicċa minn dolċi għandu għal 4 euro u 79 ċeddiżmu. Eurospin. So clever, so good.
4: The Exterminator. When pests move in, the Exterminator Pest Control moves them out. Book your pest control service online today. Kill it. ExterminatorMalta.com.
5: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu, great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
6: Nishtaq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
7: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
8: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
9: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
10: Nixtieq nagħmel il-ment.
11: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
12: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
1: Malta's biggest hits at the biggest local festival.
13: Yeah! Homegrown with Jake, live at Earth Gardens.

0: وقت اللي بديت نكلمك داك شيء دوار الخسل والستريس وداك شيء تاخرت بريك وكل ابدتنا الجمل وهرا وقت باي بريكفاست بروبيو كنت نرفري على دي باي برينج مي تو برونو وذ دومينوز مايكل اتارد ليميتد ترانسبورت مالتا ام سي سي اي اي برجر كينج اند اكسسوارايز باي اي اكثر كمان كنت نيلك دوار البوديني اللي نقرا ولنقبدو وكم حتى ليا الجمالات ديت اي مين اسمع متى جدي طلبوا فريد كبار احنا كل ما تريد توجبنا بالفرازي باي برينج مي تو برونو بار بليت يالي كمك المنان فلايت اكوموديشن من كله شتندوك وما توجبنيش يوم ينكلا الفرازي تكسرة ألفي ويك من تشتم من دوار دان كله اللي يتنايد لك افتح وتنيك سو واسمنا أجا
1: أتن تشامبلو أتنام لو أوزو ميسيس تيت ميتانا بخاليسا
2: التليكومونيكاسيون
1: أكو أكو سامبش نابدو مدانا البروشو
3: هلو
0: لا
4: لا لا لا لا
1: من أم فوق اللينيا بليز
4: أتانا أتانا Seta għadda għal-finali dal il-mistef, seta għadda għal-finali.
2: Ma lajk, pront, hello?
4: Għatalna, għatalna, għatalna.

0: واحدة من دوك اللي طحون اوك في الكاروتسة دين beautiful things بح مش نهلو beautiful things بنسن بون لا زيتوني يا هرجت دين صاما كومبلو بكتر باز تالو ويكند فليم كين عند داق شيء throwbacks جايين وقول من اوفت تاليكيني
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week

اي سعيش انتو يلا في الويكند او في شهر تونز نايل الجديدة تاخون في المكين فيبر فوق 97 بي مي وين ويكا سبت ورا نوف سنار و اللي مس عندي داق شي تا واخدا فافوريتا تي اي لفلوبينيوني تي اي تفات الري on everyone's radar لا مش نبروفو نعمل شي تا فويتا اما ما ستايج نالي او نيو دونو مي جاك جونز في المكين ما ري happy something.

وهذا من الكبار تاعها تشابل راون بينك موني كلاب وهذا من داوك الديسك اللي زغرت اوف بلامنتو كول ونكملو نقعدو الويكند كم يسا يكون في المكين ودعتي تشاكيونا رتب ونكملو بوليفيا رودريغو بايب

0: تيدي سويمز مستر نو ات اول على طول الويكند فوق بي. وكيف تعرفوا هسه جاي الصيف انصبا ديجا بدينا بحفله صحانه بدينا نلبسوا اكثر تي شيرت وشورتس ويكند فلسا عندك لسه بروبلم بحالي فلسا لي عندك بزون تمر تشتنا قرهويج جدا هسه الصيف اسمه سوا الدنيا جايه اش زغور ستوج بوك دا
1: نر اتنين جايين وانت نرجع ونكونوا عندنا هناك البروغرام ميهور تا هوم جرون فيسر نكبرو نسكوبرو اكتر ارتستي جودة ارتستي نسر نسمعو بيهم اللوال داربو وقت البروغرام وكل وانكي داوك ارتستي ليف او يدومناو جيما ورا الوهرة دانو ازيات الوقت هوم جرون نر اتنين جاي بي السبا والاشرة في الاشية
2: هوم جرون with Jake
3: and Firetech before it happens
2: Monday nights from 7 on 897 Bay
4: Mom, can I have a snack?
5: Well, go on then, as it's playtime.
6: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavour, gluten-free and perfect for playtime, snack time and kids on the go.
4: Yay! These are my favourites.
5: At last, a snack they can enjoy and I can feel good about.
6: Puffballs, cute, tasty flavours made for kids and even more fun to come.
7: Feel it, scream, kill it.
8: Feel it, scream.
9: Terminatormortar.com
10: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
11: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
12: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
13: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
14: Nixtieq nagħmel il-ment.
15: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
16: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com
17: and see you at the club.
18: Sherry's Estates, Boomerat. Ooh la la la la.
19: Want to make your next corporate event unforgettable? Bring it to Eden Cinemas, where business meets big screen brilliance. Whether it's a conference, team building day, or a company movie night, we've got the perfect space, style, and cinematic touch to elevate your event. Let us take care of the details so you can focus on the fun. Get in touch today for a quote at cinema@edenleisure.com and let's get started.
20: Malta's number one hit music station at the weekend.
21: Hey.

جهوزي أبار صنف بي المطول السب فلاشية ونكملوا قودوا الويكند هنا كمان فكرك لي آدا إزا تورايا بالسبا القديم يرجعوا يترناو دوك الدسكي لي بيرا كنت هم تسمعوا دوك كنت بتإزار وزقور ستو أغوست تسمعهم هترجعك تفتكر متى كنت إزار إستاني ناي ترو باك سكونا بقال آدا بالسبا القديم زقور هيجبوك The sound of Malta

وطب داو كدس كيلي زغرت اوف لامد سيسا تا تيبل بالا و جيري دراكلا فو باي و كوب دو قبل الويكند و فتيت تال سبتو كل فلم كيد سبيرا لتقبل تقاودي قادة في الوضو و كل ما سرد التات قبل بطولي البيانيات li għadek għal-lejla u għal-għadaw kolbu. 9920897 inkomplu.

0: واحدة من الفافوريتي تي اي The Time Black Eyed Peas for 897 V قد تلتكو تميز رينز على Club Culture ين يجن كما قوكنا الجمعة فلاشرا إب أول ما شسو LPM ورايا و جي جوي من نفس الليلة تشاو تشاو
1: This is Club Culture
2: On Bay Banners Linker The Printing Company.
3: Looking for more than just a night out? At the Eden, you can bowl, battle it out in laser tag, sing your heart out in karaoke, hit over 100 arcade games, and enjoy a full restaurant too. All in one place. One venue, endless fun. Visit theeden.mt.
1: Malta's number one hit music station. At the weekend.

0: it up all weekend.
1: It's a weekend.
2: All the hits for Malta's weekend.
3: 897 Bay. Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft, Claire, Burger King and B.O.B.
4: لو المستقصية تيجي النتيجة النال. جايبي هنيدك
5: مستقصية.
4: اطلعنا.
5: انت عيط وتقرت.
6: واو ده هو اوفيشالمنت البيرسونا فافوريتي.
4: ده
7: This
3: is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
3: Bay.